0: 3 years into the war in Gaza, most of the enclave's roughly 2 million Palestinians remain displaced. Surrounded by widespread destruction and struggling to rebuild lives shattered by years of violence.
1: ثلاث سنين مرت علينا كأصعب المراحل في الدنيا كلهياتها فولا دولة في العالم مرت عليها زي المراحل هذه حرب إبادة جوع فش علم فش جامعات فش يعني وضع صعب جدا.
0: Many families continue to live in tents or damaged buildings, facing severe shortages and little sense of security despite a fragile ceasefire that has halted the heaviest fighting. Israeli strikes continue almost daily, while Gaza's health ministry says that more than 74,000 Palestinians have been killed since the war began, with countless families losing relatives, homes, and livelihoods.
2: من بعد 7 اكتوبر يعني الواحد عاش حياه ما كانش يتوقعها بالمره. ما عشنا احنا ما طلعناش ما نزحناش من غزه، هنا ضلينا في الشمال. اللي شفناه في حياتنا ما شفناهوش. من بعد 7 اكتوبر يعني الواحد شاف الحياه الموت الدمار القصف. ننزح من الثلاثيني على الصحابه على الشيخ رضوان على الزيتون. ما يعني كانت حياه صعبه كثير كثير.
0: For Palestinians who survived, repeated displacement has become a defining feature of the war, with families forced to move from one area to another as bombardment and fighting reach their neighborhoods. Some describe waking to the sound of explosions even after 3 years, saying that the continuing strikes have left them unable to feel safe anywhere in Gaza. Entire neighborhoods have been devastated, destroying not only homes, but also schools, universities, businesses, and other parts of everyday life that once sustained communities.
3: فقدت زوجي وفقدت ابني وبيتي راح كله يعني اتدمر على الاخر بيتي يعني مايل يعني احنا قاعدين فيه نتمنى انه يقع فوقنا يعني نرتاح من هالدنيا.
0: 3 years of war have left Palestinians confronting not only death and destruction, but the lasting consequences of displacement, lost livelihoods, and the destruction of much of the infrastructure needed for ordinary life.
4: 3 سنين مروا واحنا بعذاب الحمد لله ربنا اللي بيعلم فيه ولحتى الان يعني احنا ما خلصناش لحتى الان ما خلصناش احنا بعذاب يعني بقولوا بكره 7 اكتوبر ايش بده يصير الله يعلم ايش بده يتاتى علينا الله يعلم كل يوم قصف كل يوم شهداء كل يوم جرحى كل يوم يعني بنصحى في الليل في نص الليل على وجه الصبح في قصف هان كمان يعني حتى الان ما فيش امان.
0: For Gaza's displaced families, the passage of 3 years has brought little certainty about when they can return home, rebuild their communities, or regain the safety and